سلام كما يكنكم تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعتي ورح شديشتي قلتشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلتو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلو زخونة كبيت زخريو سلازي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعتي ورح شديشتي دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلازخونة نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا الزكر مدبات يقوون سلازي كم مجمريا كم مدبنا بزيانا قفلميو بدحر زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابله مل اختي سماعتي زبل صحفن قال مل اختاتن اقومون اقداسي حفرتاون كلوانايو

وشوك العلا وقنا لينا حوارون تقلو كل علاق ورشوك العلا وقنا طام مغسان تقلو اي ابرم كور كالكا انا شبري يا تحيي اللقم

شبر يا شبر قومي لا بنجا خطاش ما يرفدا اي بالعام في الحب دحرخا ورسيان الشحر.

عاس بخرتك واقع خبر جمكا انت تري الهم من السلكا عاس الواس نام ياري ترانا يفايل قاسي هزنا السنة ليا شبر حلفا يا بحيا لقو

ذكرت وقوشك الأعلام وسن الليل حوار لا تخلو كل أعلام وشوك الأعلام وسن الطعم ماضك لا تخلو أي عبرك وبركان.

شبري ناي جدان جنا تو جهاد شر حرنسا ندر لنا خزن تو يا خا ندر لنا خان تو انا خا ندر لنا خنا وسترخا قال اطني حني لو اخا سنه يا شبر حلقه

زخبركم سمعتنا إذا حجي اختسمعوات سنحكم درفي قسنا اللي أشبري أبسحيا اللي خحدرخة أم معرفة زي إلو زدرفة زدرفة مكنن كداني شاباي كرمي كسلست عام تقوون بفرتعنا حمام لبي أب جرمن نوح حكمنا كيبر دحر متنع أبن دا تحكم خينو أقدا سيد زخونا متحف دي تحفة عقامة تبل عباي متحف تستسوين وعلو جتيا بتحيا اللي خو حد رخام معرفة إلو نبعلون تسويه سويه سلازي خبزي قتلنا أبتي قتل مدامنا حنكيد

0: ولدت أنسو حسان دم كندي حتى عبرا يحضركم لفرح ويأتيكم أسمرا يحضركم لفرح ويأتيكم أسمرا سلام ربط مدركم عبكم قلكم تمرا
1: زخري سنة ترز كل ورارات علاش زبل الله ورحي إذا أب تاريخ حزب إريترا انبزار الزن على عشرة سنة مع التسمعات إريترا قينا قد ذكر استمرت أطل مخنيات تبع بيتون حدا قلنا أنه ترز كل ورارات مجزاتي إثيوبيا زخونة شهد شاي ورار بتصاو عصر عدر قوة فرق يحكو خوب دحر أربعة وارح زو سد مررن دماون من ربراب بفشلت زبك على علت بمخناي تقد علي نتسرع الدرج خلت تعمت ملو صفيح من دلوات جرو بالعل رأس تأمن النت سورع رترحن سبن حوارن كدمس مخانو بأواجه فليت زن قلو متنا صفيح ورار مكيتون مفشل بزح مسواتي خفيلو أبزناي موتن حياتن مرير تمتم على خلته شحن شو عدت ميتن حريات الجقان ودك زامريت مسواتي كخون خلو على حمش تشحت قادة لتخمز قصلو سندات حرنة وقال سيحبر شاد شاي ورار بعصر تحمش تلكاتي شحن شعدت ميتن سمانيان كلتن جميرو بعصر سنة شحن شعدت ميتن سمانيان كلتني بفشلة تدم ديمو إذا فتس أمزي لما مبل أربعان أربعة عموتي عصر سنة أبن ذكر اللمبار تأقرر من مخته إيرتراو تقادلي أبشاد شاي ورار مقلحو أقداسيو كل خمس فلطو تاريخ شاد شاي ورار بحاد أنكت ناي غازيتا زقلت آيكونان أبي مصحف تحف كاون بملعات كتقلت أزكا ألا آيكونان زخرن محداس قن غازيتا حداس إيرترا ثم حبرتا نايت ورار حزات لكم قريبا لا قتمات شاد شاي ورار بحاد سير أما فارق شحن تشعدت ميتين سبعان شمونتن جميروك ساب حاملة شحن تشعدت ميتين سبعان تشعدتن سرعة الدرق بقزيف تقف رئيس حيالان حبرة سوفيتين مشارختان سورة إيرتران متشفلع زكايدو حموش تتخاتات التورارات تحمششو هزباو سراوي تاب تحساس شحن تشعدت ميتين سبعان تشعدتن أب قنبار نعفان سمناو مبرع سحلن متكعتاو تبقسو بموصار أبي وتهد درع وعود دحرم قونو تصافو درقهم بحدش نسورع يتراب وتهدرا وحيل خشفلق زخلو عقم المدلاب نخلت عمت مملأتها أفسف حنو وسان المدلوات تتأميد يحلفوا زدل المدلوات دحر مصفاف كأسورع يترا حنساب نحوارن كابقت مريت نمحكخ وفريق يحكو خبيل السمايو نعم ودع تاك خون استحسبه وتهدراوي وفري أبقسه سرعة الدرق أبرئس زي تقلت أبدا قفات وراء والتهدراو استراتيجاوي مخري والتهدراو كإلاتات حبرة سوفيتين مشارقتين سنيقو بزقبرو العلم الدلاوات محرت أمامينو نبري بزد ما مدمسات سورة إريترا كل قناة كبسر تقوايو أبتر سمانيان كلتن كم اللا حزبي إيتوبيا استوكولون وصعتنا تاتن دقفتن استرخبولو عبي وعلا أبسمرا بمكنع أسمرا مانيفيستو استسمي وقعو أواجح أهلفه نزب عينتو كابتم كرمي اوز تخيدو حمشت ورارات فليز بلعبو والتهدراو وفرزين معوات سرعة الدرق لعلواي الزوتن والتهدراو وفري مالت والتهدراو زمتشا اكد ممريع زتسمي اكل بمقام نتقد ميو بقبرة حيلتات زنبرة اقاوما قريفو سراويتو بإزتات ودبو بز مسرت سلست ازتات اقومه وقاو از اب گنبار سمناو مبرع ساحل مبرق از اب گنبار باركا نادو از اب گنبار نقفا منگستو هايل مريم دما كملا لعلوي عزاز سراويت نتكوينات بقربان ممرح بسوفيتاويان وتهدرات امخرت تعجبو اب اسمرام ازز نقطا مسرته افتناي كلت عامت مدلواتو سرعة الدرق اب رئستي اب اريترا اقدمو صنحه اقدمو توساخي 120 شح سراوي تسلفو بزي حاجز تانكتات قوبوتات النحاخورو مستاقار متقارل تخقوت موزخوئلو هارورون اتعامئن زتصاورو والتهدرات بمسلطان ترارا زتسميا فوليات كفلات سراويت اقيمو ازن كفلات سراويت اباتعامئن اوغادين فولي تعليم وسيدن بدحريقو أب سفيح كبابيتات تقراي دهساس بمكياد أب لعلى حيلتات حواعات مدقعتات النافتس أما قبراوين أيوق الممدى كايدا نزعما مزفتس إمنا بإيرترا مستقرا خاء ألفا بروجكت بزتسامية سرحيد أب دحر مسمر تسلائي زنكا ساقسو تقاريل تنمت سراي سفيح وفر كايدا إذن قبر يسرع الدرق من كسقاس دجان هزبا وقنبار نمل ماسون أب كل كبابيتات سحل بليتن بقترن الحد ورحب زي قارت زقد سألة برتع دبدا من فرتك هيدا أبزور أرزي تلاقي أبات وار كرميو زي نبرة بزحيز اللون أي 230 ملليمتر مرافع كوسهم كله شعو زمن أويان زي نبرة حدستي MI-24 هليكوبترات وقونا الدالوة أبرس زي الدرق مرزام غاز كتك مخانو حبرتاتات النفسة أبتقادلتي هزبن جنكت المفتار سفيح سنة أمره وزمته تتحيز ونبره هزباو سراويت أمود داتا سبعان تشعاتن أبقنبار نعفا أمجمريا سمانيا دما أبقنبار سمنا مبرع سحل متقعت وسيدو أبلعل ورار سراويت مقزاتي توبيا أبعاوت بمزقاب أبقنبار نعفا كاب إمبادندن نقيلو كساب كبابي عدشروم بتسيحو بمنبارو أبدرو شادشاي ورار هزباو سراويت بشنخ نعفا نافف عبت زي قامت عردتات حيزو نباري يقداس مسمك الراب شاد شاي ورار إزي مكالا خال مسمرزي مالت قنبارا في عبت قدتم كي تخيادلو ناب حداي كم زحب تقبري معرة معرة تتسألا إزي كايدو زي نباري مدلوات تقاد علي ونة ورار الممكات عموزة في كدو مك الرابات يقبر نباري بفلاي إتي سنق أماما وكينات حدش ترئي سلز نباري نفسو كمي جيرو خمز كالاخل إنا تمهره لعرسنا أمره ومكرابات قبره أبا قاوما سراويت حانت حداس بريجيدن كاب كل نهارتات استواتسا سلست فليات بوتولونتاتن كمزو فسخات قبره أب كفلتات ازباو قنبار كاب زنبور تقادلتون قل كفالوم نابتواقع سراويت كمزو خطو تقبره عبد الرشاد شاي ورار بار اب گنبار نعفا بريگيد 51 77 كومون كلت بوتلونيتات ناي بريگيد 58 اب گنبار باركا بريگيد 7 حد بوتلوني ناي بريگيد 58 كلت بوتلوني ناي بريگيد 23 اب گنبار سمنا مبرق ساحل بريگيد 44 31 4 حد بوتلوني ناي بريگيد 23 كومون كلت بوتلوني كبيد برت ناي بريگيد 76 عريدا نبرا اتن سلسة فليات بوتالونيتات سبعان سلسة سبعان أربعة سبعان عمشتن كأة تتابع تقوينن يتصبعان برا والتهدراو وطن وفريقا يحكو خب نسراوي هزباو قنبار بخل وقن انتلاي بمريات سودان تتويخا أب كبابا بمئتاو أوش تخلط توي سلسة سمون ملو بملو مدمساسي نيرو إزي قزي فن نويحن مدلاواس تقبرولونا يمودة تاكخون ستحاسبة دمساسي مدكع تدما ناب عصرت حموشت لكاتي شحنت شعات ميتين سمانين كلتين أبزوق حليتي أب حادة ساعات بقنبارات نعفا سيمناو مبرع ساحل باركان حال حال تولع إذن أي موتن حياتن قد مستجمرة بشانخ باركا كاب عدايات كساب سلعة ززرق حدش قنبار زخفته عبي كفال سراوي تدرق مبرق إز أوشت ناي سالس توقع أب ديبيا حزباو سراوي تآتيو تدمسسة إذن أي قنبار باركا سعرت فشلت شاد شاي ورار كله قنا زعمت إينيرو سرعة درق بباركا زبقه سومت كعتي بزحك سقم كم زيك المسترد دقي بوون بوو طرف مرف سراويتون أتصارون أخاقبو بقصبة ناف قنبار نعفايو دربوه أب سيمناو مبرع سحل أب قدامو تسمونات نايت ورار وكاو إز بتاقام ور مريت سودان تخواليلو ندم ببيت تقاطع تيرو بيمان بفح زيرو بيلو كساب تقند شتو قبو مش علي بمبصح نجزيو كبيت ساعة تخفتر كيلو نبرة يقدس سبع سراويت نتي بمش علي بزورة رحيل تسلائي نسومونات زاكل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دم ببيت تسرمت كعت وسيدو نوت ان كبابا ورار سراويت درق افرعانو افشاد شاي ورار اتزبرت عبزح مسوات تستخفلو مرير وقعات استخايد البوتاتات امانقو قنبارات نعفان سيمنا ومبرع سحالن زنبرة اب اوان حامشاي ورار سالساي قنبار تباهيدو ستتسوي عبوتاتات نيرو تسالاي بدبر تقول نبه قرع وريدو مسمر نقفة دجنك بتخز قبره من كسخاس دزما زيادة كل حدا جنانة بره بمبرعوي أتعرف نار حخيرو نقفة خاتوز تنكسر قصة سراويتون أب أفتك نقفة نزرك كف استراتيجية وبوتاب بالرخ بالرخ شحن شو عتميتين كلتن دحر تبا وفيات استسمية بمكوت صار أما جمر تنايتي كينات أزيو حدا جنيا كونات فتيرو نبره بزخاء أب حداي زنبره دفعات زباو سراويت نابتنا يكادم مكالا خالي مسمر يمانت أقام انبادن دن كمز سحبتا قبره بعصر شدشتا لكاتي تكاتري بروبع محنا نام من دعات زحاخوري أمبسا زبل متسوي عزنا بورو مورد سراوي درق سالساي كفلات تراوي كفلات تقر تسألائي برتو حيل سلزنا بورو أفتكباب زنا برا قلا بطلوني تات زباو سراويت كابت برخت برخت بوتاتات تدفئن ناب قولا قولا قرع وردا اتو كونتات كبيت سقاسي لزفت ارخاء اف كفلتات دجن زو تصنحو تقادلتي مستون بوتارونيتات كم زو تصنبورو تقابره نوح كي تصنحقنا زن احارتات توساخا حيل دريبن بمو دداب تصرم مدقع تفنين بزوح مسواتي كفيلن نصلاعي كاب كبابي اقرع تصريقن اف برخت قوتات مأدن عنكار تصليمن كمز درات كبرو دحرزي عووت تصرمت قعدزي قمبارات نعفان سمنا ومبرع سحل تلاقيبو كاب دنبيبت كساب رور حباب أبستزرق حمك كلاخ المسمر أزيو مرير مر براب كتصالي تصراوي درق بزخون واقا نعفان مكو تصار ني عقل تصبت وقا كادي اتكبيد مر براب نلعلا عسر تمعالتات بزي استنفاس تحرم قتصالو خاقا بأسران شدشتن لكاتيت أفتتساطي فتير زنبرة سالساي قنبار هزباو سراويت ترمت كاعت وسيدو نتورار سراويت نقول قول نورا نورو نارو أصدفو بدحرزين هزباو سراويت خبيب كام دمساس بالوطن كم زي كال بروه كون انتو خونا مملس إقري بوحدو نعفا مكوتتار زبل نعاقل تبت متكاعتات كاتسيلو كاب كبابا من دعات كساب دندن اردفرنلو ابزنبره مكاله خل مسمر كاسراوي درق اهرتات النقايره نربعت اوارح بصعق دبدب كبت اصوارات النفرتن ان تسنيه جناخ فرز يترخبو برتع من ربرا بكاده اب اردتات سمنا ومبرع سحلون بتماسا سالي يا قداس ابزنايا وارح كبيد من ربرا اردتات زباو سراوي النقاي بلان شاد شاي ورار كا باسرا سنه شحن تشعت ميتن سمانيان كلتن بعوة تزباو سراويت بفشلت ورار سراويت درق تدمدمه غفشاد شاي ورار سرعات درق استاد حمسا شح سراويت هاتفئو كبيت سوء نواتاون كسارا تسكمه زباو سراويت زخفلوه قاون كالي لاينا برن لعلخلت شحن شوعات ميتن بلوصات ايرتراوان تقاليل تتسويهم لعلحموش تشح قوسيلون كبهال كله درقا فرقع عمنا يتشعوز نبرت واقع سراوي تزباو قنبار مخانيو شاد شاي ورار سوراي ريتراخ سعرن زيك سعرن ناف كبيت فتنة زاعت وولو تقادالاي بطمي كبدو عبتلتلات عدف ان حدران ان وعلن بعقمي ازيو مستعات اتفو سراوي تقوت امو كبر مسواتي خفيلو نزفتان مدرخ بعوات سقيرو كاتسالنتن تعواتنا سورا زرقا قتصلو صنعاتن جقننتن هزبي اريترا دمي قزوة تصلو فولي تاريخا ومدرخي عسرا سنة مبال اربعان اربعتن عموتو ان زكرولو اقات امن بقار نزفولين دنكن زحبين جقنتاو في تساميزي بلعو الهاقرا وحابان كندمقو يقبايو

0: ዘለኹም ደቂ ሓይልና ደቀበጠሉና ሰላምታና ተቐበሉ ካብ ብፀትኩም ሰማዕቲ ካብቲ ምውቕ ሰፈር ዕርድታት ዘይትነገራት ካብዚ ደቂስናሉ ዘለና ፊደል ፔ ዕርዲ ደንደን ሰላምታና ተቐበሉ ካብ ቦሊበል ዕርድታት ማይከላሽን ካብ ፈርኔሎ ታባ ሰላም ዕርዲ ተስታ ድፍዓት ላጅን ትዝክሩና ዶ ዋላ ስለሲዕኩምና ሰብ ስዋራ ጉሎብ እንዳስጋ ሰብ ወድጋን ታባ ተኣማመን ሰብ ተክል ታባ ሃፀይነት ሰብ ጉሎብ ሰብ ቦሊበል ናብራ ድሕሪ ገድሊ ተኻኢሉ ዶ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምህላውኩም ቀዲኩም ዶ እሞ ህልዋት ብፆትና ሰላምታና ይብፃሕኩም ካብዛ መቓብርና ስምዑ ብፆት ትዝክርዎ ዶ እቲ እኳ ኣብ ገድሊ ከለና ዓይነትና ኪኑ ጸላም ሰዲድና እቲ እኳ ንባሃሃሎ ዝነበርና ትዝክርዎ ዶ ከማና ዋላ ስረሲዕኩምና ናፅነት ሕልና ቈንጢሩ ድሌታት ደርዲሩ ካብ ኪዳን እዩ ዘርሕቐካ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ነለልዮ ካብ ገድሊ ናፅነት ገድሊ ምስ ሰብነት እዩ ዝብርትዕ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ንግፀሞ እናተባሃልና ቃል ክንኣቱ ከለና እሞ ነዚ ከቢድ ቃልሲ ክኢልኩም ሞዶ ዋላሰ ኢድኩም ሂብኩም ድሮ ከም ሰብ መሲልኩም ልዕሊ መሬት ዘለኹም ብፆትና መልእኽቲ ተቐበሉ ካብዛ መቓብርና ኣንቱም ጎርቡ ኪናት ዒላበርዒድ መንፈስኩም ብግሃነብ ዘይርዕድ ሰብ ማዕሚደ ደቂ ማይዒን ብሓንሳብ ዝዓመምኩም ከብሳ መታሕትን እንተ ንሕና ኣብዛ መቓብርና ኮይንና ወትሩ ኢና ነልዕለኩም ዓፅሚ ስጋና ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝፀናፀን መንፈስና ኣብ ህዋይ ዝሰራሰር ሰሰናዩ ኢና ንምነየልኩም ሽቑርር ንብል እሾኽን ክወግኣኩም ብናፍቆት ንሕምስ ኣብ ዝበዝሐ ከዓ ንሕጐስ ግናኸ ሃንድበት ቁጥዕ ቁጥዕ ንብል በዓል እከለ እንክጠልሙ ቓል ንናፍቕ እወ ንናፍቕ ክፉፍና ዝናርና ዕጥቅና ንናፍቓታና ማህደር ሰታሪ ተፈታዊ ስብስክሊት ታደቃ መብረት ተኪባን ለጊባን ዘልበሰት መርፍእ ገድሊ ብሉይ ዘይተብሊ ኣላዶ እታ ዋና ዕጥቂ ጭፈታ መናብርቲ ቆርበት ገድሊ ዝፈጠራ ስጥመት እተደልድል ወግያ ኣጣቢቓ ሰላም ከኣ ትብለኩም ታምሳና ዝተቐብረት ጥውዮ ነፀላ ሓቕ ዝሰተየት ጉራምራ ምስላ እቲ ሽዑ ምሳና ምስ ተበስዐት ንሓዋሩ ምሳና ምስ ተቐብረት ኣላ ምሳና ተዳዊሳ ናብ ሓመድ ትቐይራ ዓፅሚ ስጋና ጠቕሊላ ተማምቖና ብዓቕማ ንናፍቕሆ ናይ ቀደም ምስላ እቲ እኳ ኣብ ዝባና ኸላ ሃልሃልታ እናሸልበባ ዓረር እናበሳስዓን ይውነጀው ከነብላ ሓወልቲ ደጌርኩምላ ዋላስ ንቡር ጨርቂ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ መቓብር ኮይንና ንናፍቐኩም ከላእ ትናፍቆ ዝላን ጉያ እናሃርፎ ሕሉፍ ብፃይነት ንምነዮ ወግሐ ፀብሐ ንፈጣሪ ንልምኖ ረመፅን መስዋእትን ክንደግሞ ሕሉፍ ብፃይነትን ምረትን ክንመልሶ ኣታ ዝናፍቆት ክንደይ ይብርትዕ ካብቲ ዝነጠቆ ኣዒንትና ኣይህ ዘንብዕ ሽዳናኸ ከም ሓወልቲ ዶ ኣቕሚጥኩማ ምስሊ ግብጋባን ኳኩይትኣን ኣንቢልኩማ ዋላስ ደርቢኹማ ክሹኽና ሚላኖና ብራሾና ከላሽና ኩሉ ይረኣየና ትብዓት ምስ ተወፋይነት ምፅማ ምስ መስዋእትነት ተስፋ ምስ ብፃይነት ኩሉ ንናፍቆ ንደፋንቕሞ ንናሻዕ ንሰሚዮ ግን ከዓ ንሕጐስ መንፈስ ናይ ዝሰራሰር ብደስደስ ፀበባን ቅብፀትን ተረሲዑ ፅጋብን ጠልን መሊኡ ምግብና ዝነበረ መግቢ ሰውራ ሓምሊ ጊደበሉ ሓምሊ ልርጅላ ደጊም ቈፅሊ በረኻ ኮይኑ ምስ ሰምዕና ብታሕጓስ ጥርንቕ ኢልና ንመስግን ፈጣሪና ንመስግኖ ንቐብርና እንቋዕ ፈጠረሎም ንብል ናፅነትና ድማ ንፅምብል ንፅምብል ግናኸ ሓንሳእ ሓንሳእ ንፋስ ናፅነት ዘይባህርኡ ግዛዕ ሒዙ እንክሸብብ ዘይባህርና ሸገርግር ንብል ቅሳነት ንስእን የዕገርግርና ሸቐልቀል ብጠገለ ዘይበሉ ፈርዶግዶግ ናሕስና እንክድጉዶግ ምሕር ነስተማስል መንነት ከነጥልል ብድቁስና ንላዕሊ መንቃዓርር ደቂ ጉጅለና ከመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመይ ኣለኹም ምስልና ውፃእ መዓተ ፀወይቲ ዛንታና ሳሕቲ ዘይቀዱ ሕሽኾታ ንሰምዑ እሞ بعل كلا سب كينام كينام تكلم من بار وجنام ورق أو تاريخ وحيطام نفسون سواي زنبيلام يقولون أما حلم خيكون دقاقي من أنو ترجمه كم جواي نجوهي نتعساق النص أبو جو سر سر نقول ما حركنا نقول اسمه كتيان صبيك الصبح لنا تعتن لعلن نحسم عرق هون لنا متكل خون تمارينا نحبر خون هبتنا كم يهلكم سبد فع مركبنا عبد تكسي سبت باو فيات سبري قوله عبد حمغش تحس أوين عندب دك هات أين تكل تباو فيات مسالفر عندهم سبت جح ما يكلاشين سبت مبوبيات بس يتحمل سب ما يما أو أنا بر أوجث ولا أقول كرايم سعرتات عبد دابون با مسايبريا بهارات دفع أوتوبس مسنيالا ده عند اللهم سب كدانا كدان دم تنفسنا كدان متكل كدان موال قرم ورينا نسمع بحرقنا خان وخرق سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو دبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كابزن نيوسي ندلي وقوانا يبلنا كومي مليون يقول قوانا وري انقوعنا برهان تسقري انقوع حزبنا تدري انت نحنا سوفوقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت قلل أبزو ما قرابنا سلل درق انكولنا أنه مقلم كاب عقوار ذبنا أبتحتو أمو غاكا نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قوبة زاين هابرومن نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا أترنا نزلل كمي ألوخم تما فقتي كمي ألوخم فتوات تقار التوار ساي ورستي ألوخم دخن قدن بعال حصوب معانطا بعال شدن تصم ممودو كمتنا قدلي آيهي تسحيو بعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعيت الوطن أبلكسي محاسد تقصعو بحقي ألوخم دو كمانا تصنبر ودو دمكم سدمنا تصوي ودو نهزبنا نحنا دا قديونا الله أنفتكم قنع نقول نخيلا نقول نخيلا قناس انتا مسارنا سعنا نخوحكم نلعلي قصنا كابتا مقابرنا فسانا صون مود حينا حشوختا لو منفسنا بس زي سمرز نبل بتستلم نحمم منفسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدمنا نصل وسفرنا مقابرنا كما يالوخم دك من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنوع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر اللوخم دو السبقية زفنت اسخم دا صحويا بفشيختا تصغرون مقاريا قبر السلطكم كابصويا أبزار الزان معلتي قابعكم أوسيخهم كدنون الزخري بحبن نفسا قداموت دحروت في شختان الله وتحد حدنا أمنغوت وقعي صلاة رزين كبري أمنغوت هزوي كابل بزيصلي كسانة زبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق الزخري نوحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناس عزر أكلوا أطريفوا مسجن زبز حمام حلنا نقيفوا كم خصم عن كلنا تطريقنا أبيت مش أرورو موت كي مسألنا نقوى عمق أبري كونا مسانا منشورا قاسي أبيك نصار إلكمنا كم يهلكم دك ما يلابا سب سالينا جيغان نورس مدري سب زبالكم ميات كيح بحري سب فلفل قنبار سحرتو بخلا سب مزلاق نتيرحوق زلا جلم نبلع لنا أعنت منفس تخيلنا حدرا وحدرا مقفيتا خيترسعو كاب نصهنا خيتفرططو ككم إيدكا خيكوون قزيو مقابرنا خيين قد قد تغطيعو علم كيتقلبت أنا خينقوت مقابرنا اللهم لسب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع السرته سب إنسي سب كوي سب قلقر مقال قوننا دك مرور أوش تقول قوانا خوينا نذكركم كميل نحن نسعكم الصهاتكم دوت رسعوا أبرم تسعسعوا حراس النبرت تقرعوا زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكر ومنة هوت أمنت مسقرهنت فقر مسنعت لقس مسبسعينت سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولوا كسنح يبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دوت حت أون أب زبانكم تشربح بحك بالسقاقهم إنام تريخ الزواور مخ بصوت اللوات عرر رأى أكلكم ناس الناس سيركم زعاتكم كم تنايس حلدة نقحو تم كل بلس أنت قالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس إنك تقولوا منفس قبل النفر حلو كما يسي مثل ما أنبه تبتم تبعات بخدعة مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس ما تكلب سنكل كل شركان بحميتها ويوازابق ويغوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبرنا كل تجاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وصينا نسلي كيدوان قرمان قدلي قرمان قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلامتا تقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحت هاقر سبز فتركم بقية مستنكر انت نحنا قابعينا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كباخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقد قادنا حابني من صفنا إرترا ونتي خدامنا سرعي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربانا ناصدنتكم يمقبنا أبزا ما بقد قادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدو قصنا بطن زلمسا آداؤنا آداؤكم حاوركم ناقاتمنا عينتكم ناسللنا عبقودا قدن سرحكم امو كمهي او نعللكم نزاربو نمسلكم نسميو اسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهي كساب تمسو نابنا نام عموق مريت نابسافرنا حين بركم بحضر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كونام ودات عمري كله انك جيش بخبر بزي كبري نسلي لكم كتبولو نابانا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابلنا كابزا مقابلنا كابزا تقدالي
1: زخوركم سمعتنا موداتا حبريتا لنا زخري محل سمعتاتنا عفصها سنف كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعات استرا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر كونسلا متزلو اوي تقرب سو تبالت كل سبون فلتاي بماكينة نتموت سخاء ناي فودنهايم برجر بارك يزبهر سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برجر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموت سو تخوليكم سلازي بقطر شوعاتي نفوقلشتان قدس تخييد ستراسنبان ابتال ستراس توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاتات الكموات تكون تصفان دا قبرنا كساب زمت مدبنا نرخب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو